0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። ኣብ ክንዲ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ወርሒ ብቕጥታ ዝመሓላለፍ ምስዋእተ ቅዳሴ ግእዝ ሎሚ ሰንበት ዕለት 2 ነሓሰ ዝሓለፈ ሰንበት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ዝለገሶ ኣስተንትኖ ጸሎተ መላእከ እግዚኣብሔር ንዕለቱ ወንጌልን ኣባ ንጉሴ ፍስሐ ዘቕርቦ ስብከት ስዒቡ እውን ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ መበል 21 ሓፈሻዊ ሙሉእ ዓውዱ ጉባኤ ጳጳሳት መላእ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ናይ እስያ ፈደራላዊ ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤ ኣብ ጃካርታ ዘካየዶ መበል 12 ሙሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ጸብጻብ ከነቕርበልኩም ምዃንና ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ንሆ ሕጂ ጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምኦንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናብልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወን ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብትሕትናን ብትዕግስትን ብፍቕርን ብህድኣትን እተዓቢ ከም ዘላ ብምግላጽ ንክርስትያን ምእመናን ኣብቲ ሕቡእ ዝኾነ ዕዮ ኣምላኽ ክውከሉን ኣብ ዓለም ንእሽቶ ዘርኢ ወንጌል ክኾኑን ተማሕጺኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ንክርስትያን ምእመናን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ንእሽቶ ዘርኢ ወይ ከም ንእሽቶ መባኽዒቲ ምዃናን ብህድኣትን ብትዕግስትን ከም እተዓቢ ብምዝኽኻር ንሓይሊ ኣምላኽ ከም ሓደ ዘደንቕ መርኣያ ተግባር ገይሮም ንምድላይ ንዝቐርበሎም ፈተናታት ክነጽግዎ ድማ ተማሕጸንዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ንናይ ዕለተ ሰንበ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ንምዕራግ ንዝተኣከቡ ነጋድያን ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ብዛዕባ 3 ምሳሌታት ካብ ወንጌል ማቴዎስ እተወስደ ጠቒሶም ብዛዕባ ዘርኢ ስርናይን ክርዳድን ዘርኢ ኣድርን መባዅዕትን ኣስተንቲኖም። ኣምላኽ ኣብ ታሪኽን ኣብ ህይወት ሰብኡትን ኣንስትን ብኸመይ ከም ዝዓይ ዘርኢ ምዃኑ እውን ገሊጾም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ኣምላኽ ንገዛ ርእሱ ብሓይሊ ወይ በስገዳድ ኣብ ክንዲ ዘቕርብ ወይ ብዓወት ኣብ ክንዲ ዝበጽሓና ከም ንእሽቶ ማለት ከም ምልክት ምስትውዓልን ትዕግስትን ፍቕርን ኮይኑ እዩ ዝመጸና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ንኽንቅበሎ ወይ ክንነጽጎ ናጻ እዩ ዝሓድገና ብምባል ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ክርዳድ እውን ከይተረፈ ህላውኡ ከም ዝገልጽን ከም ንእሽቶ ዘርኢ ብዝረአ መንገዲ ከም ዝዓይን ንዓለም ከም መባዅዕቲ ናብ ብሑቕ ከም ዝቕይራን ኣስተንቲኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ብዙሓት ሰባት ኣምላኽ ብዘደንቕ መንገዲ ጣልቃ ብምእታው ብኡንብኡ ንእከይ ካብ ዓለም ከጥፍእ ከም ዝጽበይዎ ኣፍልጡ ሃብሉ። ከምዚ ዝኣመሰለ ትጽቢታት ብዛዕባ ክርስትያናዊ ህይወትን ቤተ ክርስትያንን ዘይጥዑይ ኣርኣያ ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቀቑ። ኣብ ክንዲኡስ ክርስትያን ምእመናን እከይ ኣብ ዝሃለወሉ እዋን እውን ከይተረፈ መንግስቲ ኣምላኽ ከም እተዓቢ ኣፍልጦ ክህቡ ከም እተጸውዑ ገለጹ። እዚ ኸኣ ጸልማት እውን እናሃለወ ክንሱ ዝመጽእ ሰናይ ለውጢ ነቲ ብታህዋኽ ናይ ምፍራድ ፈተና ምቅዋም ከምኡውን ቀስ ብቐስ ዕዮ ጸጋ ኣምላኽ ብትዕግስቲ ምስዓብን ምርዳእን ዝሓትት እዩ ክብሉ ድማ ተላበዉ። ኣስዕብ ኣቢሎም ቅዱስ ኣቦና መንግስቲ ኣምላኽ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተራ እዋናት መዓልታዊ ህይወት እትርአ እኳ እንተኾነት ግን ከኣ ብቐጻሊ እያ ተዓይ ኣምላኽ ዘየለ እኳ እንተመሰለ ይብሉ ቅዱስነቶም። ምእመናን ኩሉሳ ኣብኡ ከም ዘሎን ፍቕሩ ወትሩ ንምሕጋዝ ድልው ምዃኑን ከስተውዕሉ ተላበውዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም እዚ ናይ ኣምላኽ ተግባር ክርስትያን ምእመናን ብውልቂ ኾነ ከም ኣባላት ቤተ ክርስትያን መጠን ዝጓዓዝሉ መንገዲ ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣመንቲ ነቲ ኣብ ወንጌል ዘተኰረ ኣቀራርባ ክብሉ ዝገለጽዎ ሓቂ ክስዕቡ እውን ኣተባብዕዎም። ካብ ትዕቢትን ንኻልኦት ንምግዛእ ዘሎ ባህጊ ወይ ከኣ ንእምነት ንምጭፍላቕ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክርሕቁ ኣተባብዕዎም። ኣብ ክንዲኡስ ክርስትያን ምእመናን ኣብቲ ህዱእ እዮ ኣምላኽ ክውከሉ ኣለዎም ክብሉ ድማ ተማሕጸኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ነቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ካርዲናል ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ራትዚንገር ጸኒሖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዝኾኑ ብምጥቃስ ክርስትያን ምእመናን ርትዓዊ ዘርኢ ክቕበሉ ተጸዊዖም ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ዓወትን ዕቤትን ዘይኮነስ ንገዛ ርእስና ንኣሽቱ ተግባራት ንምውፋይን ንኻልኦት ንምግልጋልን እዩ ክብሉ ከም ዘስተምሃሩ ኣዘኻኸርዎም። بزي خمزي كريستيان مؤمنان نعلم كابوشتهم كغيرو زخيلو نشتو زر اوانجيل كم اوان ماي بحق فقري كخونو كم زلوان بمعدام استنتن اوام دمدمو رساليك انا با باسات ليون حساباتو ما مززام نتو ما باو ترخبو مؤمنان ناب امالادنات كدست دنجل ماريام بحدري بموفاي اتا نزرق الاملاخ بتحتنا تقبلتو قده نخريستيان مؤمنان اب قعزو امنات كدقفوام صليوم
2: سنبز انكتو حمل عسران شدشتن كلتشحن عصر شمانتن عامة مهرت مزمور بسنبت بقاء يسوس مكرابة ايهود يسوس بسنبت ابيت قلوت ايهود اتوه سنبته يحورو النابلي مهرم بسنبت اغاننتو سيه بقالو نلمس اماتان سحي بسنبت مدري طف ايلو چك اغبره بطفتافو نعور احوه زرائن عصادن بحنساب من تحقسو اب كل مدري اب كل وغن اب زد اللي بوتا زبلن ندمناتات زنام كوردو ازازم مدري خار يا مسجنتو بحر دما سجدتلو نسباك يا ارق دمنات ام اطناف مدري وقبر مبرك لغزي زنام زي وصوم لنفاسات مزاقبتي هومو نجمي خابوسن مدري كم زل عالي قبرو بغزي زنام مبرق يقبر ننفاس كاب مزقبو يوصو مزمور ميتن سلاسان حمشتن قصر شوعات ونجيل ماروكوس معراف شدشته كاب سلاسة سعر بعان أربعتن هاواريات دمانا بيسوس تماليسوم زقبروون زمهروون كلو نقروو التوم زموتون زخودن بزح نبرو بزحات نبرو امو نمي بلعون قزيك صعز سئنو سلا زخونو يسونش نبينخون قروب كتعرفو او تصموي بوتان عناي بلوم نساتهم كأنا بينهم بجالبان او تصموي بوتا خدو خدو خلو بزح زبي رأي ومن أللي ومن كاب كلن كتماتات بإغري ناب او قيييو كديمو امو دما ناب او بصحو يسوس كاب جالبان سورده بزح زبي رأيي قواسا خمزي بالله نباقع نبرو مو دنقص اللهم بزحوهن كم هروم جمري اوان مسحل فخادك مزامرتو قريبوم ازبو تازي برخا ايو قزي اوان ازي مسي ايو زبالع يبلو من امو ابزول يانان ابزول لوك اقشاتن عدتاتن كيدوم زبالعو كعدقو افانوون بلو نسقنا زبالع نسخاتكم هبوون بلوم نساتوم دماغ كيدنا دو بخلطة مئة دينار انجير عادقنا خبالعو كنهبون بلوو يوسس دما كنده انجير حمزر لكم كيدو رأيو بلوم نساتون كا مسر أيو حمشت انجيران كلت عسان بلوو نخلوم ببي مسمروم الناس رعو أبلم بلم سعري كقمتوهم أزوزوم اتوم هزبخ آكك مسرعوم ببي مئتن ببي حمسان تقمتو يسوس نتن حاموشت انجيران كلت عسانا العلو ناب سماي نات امتي امس غني نتن انجيرا قريسو كقربو اللوم ندك امزامرتو خابوم اتخلت عساون خلوم عدلوم كلوم دما بلي عمت اقبو سلزيدك امزامرتو عصر تخلتي قرس راس زمال او مصوب العلو كابت عسا دما خمو اتوم انجيراز والعخاء حاموشت شحسبو نوارو لومي سنبت كرسوس حديس إلسع نبي كوينو زمقبنا مسوء حدا منفس كوينا كم أن نبرز قبرنا مخانو وينقرنا ناي لومي وانجيل مستي أب إلسع نبي أن نبوبوز مساسل نقرات نرئي كلت كال آيزا نقست أب معرف أربعتي كاب قطر أربعان كلتنكس أربعان أربعتن او كل تيوب زعبان اي مقبي مبركاتن نهزبي كم زمقبوني نقرن كل تيوب صاميتات ويت امراتات كاب رهراحين حياونا تنزتال على مخانون ري او كال اي زنقس ان نبوبو السع نبي هياب تقبيلو تهزبي كم زت امزلو خاصو عيلو سلازي كاب رهراحين حياونا تنتال عيلو كاب تزتقبلو كم قبوهم نقيرو املاخ ድሕራይኡን ሕያውነቱን ርእዩ ብኡ ኣቢሉ ከምዚ እናበለ ተዛሪቡ ክብዑ እዮም ከትርፉ ድማ እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ሓዲስ ኤልሳዕና ዝኾነ ካብ ድሕራሕየ ተላዒሉ ልክዕ ዝኾነ ተኣምራት ገይሩ ማለት ልዕሊ 5,000 ህዝቢ ብክልተ ዓሳን ጌራን ኣበርኪቱ መጊብዎም። እዚ ዘመልክቶ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ንድሕነትና ኢሉ ብሰናይ ዜናን ብቅዱስ ቁርባን ገይሩ ከምዚ ምግበና እዩ። ንሱ ንመንፈሳውን ስጋውን ድሌታትና ይግደሰልና። ካብዚ ተኣምራት ወንጌል ሰለስተ ቀንዲ ነገራት ንምሃሮ ኣሎ። መጀመርያ ናይ ኢየሱስ ርሕራሕን ሓልዮትን ኣብ ህዝብን ኣብ ሕብረተሰብን። ርሕራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓበይቲ ነገራት ከም ዝገብር ይገብሮ። ርሕራሕ ክበሃል እንከሎ ዝስምዓካ ምስ ካልእ ሰባት እተካፍሎ ኣብ ግዜ ስቃይን ቃንዛን ወይ ሓጎስን እዩ። እዚ መሰረት ናይ ምድንጋፅን ናይ ካልኦት ፀገማት ፅቡቅ ጌርካ ምርዳእን እዩ። እዚ እንተዘየሎ ካልኦት ዝሕልፍዎ ዘለዉ ኩነታት ክትርዳእ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ነነድሕድና ምርሕራሕ እንተ ዘየሎ ስድራታትና ሕብረተሰብና ይዓኑ። ንካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ፀገም ዝርከቡ ከም ኣብ ሕሱም ወልፊ፣ ጥሜት፣ ሕማም፣ ቤት ኣልቦነት፣ ስራሕ ዘይብሎም ሰብ ዘይብሎም ዝርከቡ ክንረድኦም ኣይንክእልን። ርሕሩሕ ሰብ ኣብ ሂወቱ ንፅቡቕ እምበር ኣብ ክፉእ ነገር ኣየድህብን። ከምኡ ኣብ ናይ ካልኦት ፀገማት ብግሩህ መንፈስ ይዋሳእ። ሽዑነት ወሪዱ ዘሎ ፀገም ኣብ ምቕያር ዓበተራ ይፃወት። ኣብ ናይ ሎም ወንጌል ብፍላይ ካብ መምህራን ክርስቶስ ካብ መምህርና ክርስቶስ እንምሃሮ ኣብ ነነድሕና ምድንጋፅ ርሕራሕየ ክነርኢ ከም ዝግባአና ንርኢ። ጭካኔ እንታይ ገደሰኒ ዝመልኦ ልቢ ሕጉስ ሂወት ይብሉን። ኩሉ ግዜ ኣብ ስክፍታን ዘይቀሳነትን እዩ ዝነብር። ሰብ ክድንግፅ ከፍቅር ኣብ ኣምላኽ ክምለስ ይግብኦ። ነቲ ኣምላኽ ዝገበረሉ ርእዩ ዝኽኣለ ንካልኦት ክሕግዝ ኣየፀግሞን እዩ። ካልኣይ ትምህርቲ ኣምላኽ ንሓደ ንእሽቶይ ነገር ኣብ ዝዓበየ ነገር ይልውጥ እዩ። ኢየሱስ ብእንጌራን ክልተ ዓሳን ንሓሙሽተ ሽሕ ህዝቢ መጊቡ ኣምላኽነቱ ገሊፁ። ኩሎም ወንጌላውያን ነዚ ተኣምራት ክነግሩ እንከለዉ ናይ ክርስቶስ እንታይነት ከረድኡና ኢሎም እዮም። ንሱ በቲ ውሑድ እንጌራ ዝዓበየ ተኣምራት ገይሩ። ብንእሽተይ ነገር ንምሉእ ኩነታት ክንቅይር ንኽእል ኢና። ከም ሃዋርያትን ኣርድእትን ኤልሳዕ ነቢ ኣብ ክንዲ ምክርኻርን ምጥርጣርን ክንገብሮ ዘለና ነቲ ብነቢያቱ ገይሩ ዝበለና ትእዛዛት ኣምላኽ ኣብ ግብሪ ምውዓል። ናይዚ ኩሉ መሰረት ከዓ ንኣምላኽና ዘይከኣሎ ነገር ከምዘየሎ ኣሚንና ብምሉእ ልብና ክንሰምዖ ብእንገብሮም ንኣሽቱ ሰናይ ነገራት ኩነታት ዓለምና ህይወት ብዙሓት ሰባት ክንቅይር ይከኣል እዩ። ሳልሳይ ናይቲ ቆልዓ ህያውነት ዝዓበየን ዝበለፀን ትምህርቲ እዩ። ንሱ እዚ ኣብ ወንጌል ናይ ዮሃንስ ዘሎ እዩ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ግን ነቲ ቆልዓ ኣይጠቅስን። ንሱ ጅግና ኣብዚ ተኣምራት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ዘለዎ ብገርህነት ካብ ሕያውነት ተላዒሉ ኣወፍዩ። በዚ ከዓ ምክንያት ተኣምራት ነቲ ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ርእስና ክንምለስ ናይ ህዝቢ ፀገማት ክንርኢ ከለና ከመይ ዝበለ መልሲ ንህብ። ብፍላይ ዝውሃብ ነገራት ብቐሊል ኣብ ዘይርከበሉ እዋን እዚ ቆልዓ በተን ዝነበረ ውሑዳት ዓብዪ ፍልሊ ለውጢ ከምዚ ዝርአ ገይሩ። ምክንያቱ ኩነታት ህዝቡ ካብ ጥሙያት ዝነበሩ ኣብ ፅጉባት ለዊጥዎ። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ሎሚ ዝንበብ መልእኽቲ ዝብለና እዚ ቆልዓ ናይ ህዝቡ ፀገማት ከም ዝፍታሕ ገይሩ። ከም ኣካላት ሰውነት ክርስቶስ ኣብ መንጎና ዝርከብ ዝርአን ዘይርአን ፀገማት ክንፈትሕ ብኩሉ ክንሓብር ይግባአና። ኣብ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት፣ ሓደ መንፈስ ክንለብስ ይግባአና። ብሓቂ ትሑታት ከምኡ እውን ለውሃት ኩኑ። ንሓድሕድኩም ብፍቅሪ እናተፃወርኩም ከዓ ዕጉሳት ኩኑ እናበለ ከም ኣመንቲ ክህልወና ዝግባእ ርክባት ይነግር። ካብታ ንእሽቶይ ዘላትና ፅብቕቲ ነገር ምስ ካልኦት ክነካፈል ከም ዝግባእ ካብ ዝቆልዓ ንምሃር። ንሱ ምስተሓቴ ኣይ ኣበየን ሂቡ نزبلت صقافت قهفيتو سب نناي كالوت صبو نغر كغبر مسوفره شعيو رهوان عقبتن لوتن زمص نأي زبل دخوم منفس كابانا خنوز نخالوت قدامنت اب محابكن وفر لنا مولوموس دراتاتنا حزبنا عدنا كابزلو صبابان شجرن كرهو انتا يالو انك هو زخيل إلنا نرأسنا خنا حتت لنا كالوت كغبروت راح مصباي لوتي اي مصنيو نفس وقفنا اب كنتاتنا منفساون سقاون لوت خمصنا تاتنا تساتفو يدلي لوت يتحدثو كمص انتخينو نفس وكف كنا بركتوز قبا أنا نقرات اللو نرأسنا أنا إسنا عقمي يبلين كالوت قبرو يقبا مبال ننقرات كم زي فتحو يقبرو ومولومي وريد الناز اللو منفساون سقاون سقامات كفتحو إجامنا خنا بركت يقبا أنا أما جرشان تازلاتنا نشتهي نقر كنوفر لنا مهنياتو زان احنا النوافيان ايش نقر منش اي تأمرات اب حبرة سبكت كون تخيليا نيش توي نقر نقالي والكسب منش اي تحدثو اب هيوتون كت كون تخيليا رح راحين حياون نوتن كبزح نكولو فريقو اب حبرة سب تأمرات يرأي ازخا اب امنتن اب حانت تمكتن اب حاد منفس تتأميرون كم زنبروي يقبرون بزاي رح راحين لقسنتن أمونغونا تأمرات كفتصة مايكلينيو روح روح مخان كم كرستوس مخانيو لقاس مخان كأ أب تأمرات نقبارن أب أقل قلوت متحبارن مالاتيو لومي خرستوس أمونغونا تأمرات قبر نسبوخ مقب انجيران كل التعاسان زوفيو كرئي دللو أمونغونا صدراتات زلوس أقامات كفتح كم هو أب حورة تسب زلو على أب حورة تسب زلو عالم لخاوي سقايات كلوت ألنانا ناتنا أوركتو تساتفون يحتى النالو من ألبات تزدلو زلو سب نسخان السخي يخوون أملاخ زل آخو زد حبابو ريدللو أمونغونا تأمرات كقبر ناتي تساتفو يدللو نتزلنا أنت زي حبأنا نحنا أون دحرزينا يونجيل قلعة أب صدراتاتنا نحبرة سبنا نجغانو أب تأمرات كقبر مخانا أيو أب كله إنه قبره يسوس مسانا له أبوان قيل كم يسوس بعلونة تهزبي يعدل أب كالوتون قيل أويان قلن هوارياتو قعدل يهبام أب مالت أبوان قيل يوحنس يسوس بعلونة تهزبي يعدل أبوان قيل ما روك وسن ما روك آسن ماتي وسن قلن هواريات يومز عدلو أب زناي لومي يسوس نقزا رسو خمز هبنا كمال كتيليو يسوس بمولو نرسو مسحابنا حانت زغود لنا يلن أب هيوتنا مسانا يسوس انتلو زغود لنا نقر يلن أما أد قدس قربان مولو بمولو نقبلو سقاي زبال لعدة ميستي أنا أبو نبر نسو أباي نبر يبلنا زينتي أب كرسوس كلو النازلو أمنتي قلس ألنا مولو أمنت انت زي قبرنا سو سوا يزمسل بأمنت كنمرح كلنا ردئتنا شعو مستيرون ترقومون كنردأ نخيل أما أد قدس قربان يسوس بملكوتو بتسبوتو بملؤو ألو زمان نملك حبستن وينن لبيسوز ألو سقان دمن ود أملخيو زئيو أمنتنا كابزي مأدي زساتف أبهيوت ألو نايلومي وانجيلن بقار أب ما أدو خرسوس كنساتف كم زقبأنا بقلوس ززاربيو وتومس بي كابتيز تقربو مقبي مسبرعو تساقوبو يبل إزقن زيادة نفساو تساقابي زسمع أبونجيل نتي خرسوس زحابو مسبرعو أب يسوس لعلتي زبالعو نسومن مخانو كرئيو كإلوم أب نفسو كف قداسي أما أدو قدس قربان كنساتف كلونا عين حلنانا يخفت لبنا نخلو يستوعل لو من بقار سقان دمن كريستوس كنقبل نكلنا بملو لبنا نكبلو أبانا خاات حدسون عقبة كركبيو أمن برتابوت نعرقو زلنا مسواتينتي أبنا يلومي ونقيز تنبيز خاخرنا التوم زت أميون زدون قصون هزبي بإيسوس كريستوس تنقبومن عقبومن مدراويت ميتوم تفتح اللوم نحنا أول مفساوين ስጋውን ጥሜትና ክርህወልና ኣብቲ ምንጩ ኩሉ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ንመለስ ክንፀግብ ክንምገብ ኣብ ኢየሱስ ንምፃእ ህወትና ክሕደስ ርክብና ክቅደስ ኣብ ቅድሚ መድሓኒና ብንፁሕ ልና ንለምኖ ጸሎትና መስዋዕትና ተቐቢሉ እንደልዮ ጸጋን በረኸትን ይብርደልና ዓድና ዓዲ ጠለትን በረኸትን ገይሩ ሰላሙን ምሕረቱን ይጸግወና ኣባ ንጉሴ ፍስሓ

لما بالعصر تخلت مروحة في شاو عمتاوي عودة آخيبة في ذرا لو قباي باباسات أسيا اللي تسران كل تنحمل أستن تنظم لوك الحيزو كاب ملا أسيا هزمة باباسات لوخات مدبات ميييت تساب تسابات مقراب نقون حديقهم مع التسالة أستن تنون كم زكايدو في ذرا لو قباي باباسات أسيا زو تسعو مقلاتي يمالاخت أب جاكارتا أبزر كاب مقبل أغايش موليا أبزر كاب نقوبة أدراش غربيرا زيتا أكا بو أبالات فدرالاو قباي باباسات أسيا نابس بكتون جلز علي نايك دوست منبر لقلعي بيت صحفة ترادا هي انت كارلينا للوي سانتوني تاقل زمر راح منفساوي وعلا كم زكايرون بسو انتهم اتي كابي هوان سوانجل كاب معرف حدا كاب فقر 4 سلستن كسا حمسان حدا التوصلك الوانجل ما كيلو ما بزقربو أستنتنو تساتفتي أعنتم أب سنميلاوي مواقراون ويود انقو السنت زيكونس أب إيسوس كريستوس كاقنحو تمحتسينهم اتي قبا اي باباسات ناي سينو داونت ملواتن حانات الدلل زقابرو مجمرتان خرستوس بمستنتان تراي مخانو استبخيلوم اتمسالل ني يسوس كم تي ناملاخن ندق سباتن فطرتن بحبار زراخب دلل زوكل مخانو يسوس ابتين عيلوم عمتو وعلا استنفسو زخونم بزعبا حلمي يعقوب ززارة بكفل وانجل تقيسوم بمغلاح مسلي دلل اب منغوست فلالي بحلتاتن هايمانوتاتن اهزاب محبراو فللين زتن عرقن ناي ممعبالة الأخذو كل مخانو أسميرام كريستيان حانستي دلدل كخانو كم زخلو مجمريا مستي أب مانغو سماين مدرن دلدل زخان كريستوس بمرخب تراي إيو انكبلو نتقابع يان الزخاخيرام كاب مقدم وانجيل يوحنس بموساد كلو نغر بوز تفطرن أب مانغو دك سبات كنابن سقا زخان على مستر انكستانتنو اتي يخن بلو زفطرن لوز قبرنك عال بعلونا بفترة آتيو بموال سقاوي رحوق زيكونس كابوشتون أبوشتون ندك سبات زحاق وفا أملاخ كم زقلت دم أبريهوم إيسوس أملاخ بحكي من مخانو زرعينا مقد إيو إيسوس دم كما يجرنا ملو سبكم النخوون زرعينا سبعو مقد إيو ناب مسلي مسال يعقوب ملس بيلوم كاردينال تاغلي كريستوس نتي اب مونغو اغزي ابي هيرن سبعونتن زلو قطتاو زمدنا مستي اب مونغو سباتن مس فطرتن زلو غادم زمدنا كم زوها هدو غليصوم مس اغزي ابي هير موخان مالت كاب سبعونتن فطرتن مرحاق ايكونن اب غسنت اغلغلوت كقلقل زخل بدهوتاتن كستنتنو انو مراحت بيتا كريستيان لعلي اتي زقلغلو سبات كاب زق امت اغبابات اتنقيقوم نتي سبكات مس درجه مؤمنان متعصصاف زبل لمود عقلال صاب متقاس لعلنا زحبر قوانقوا كهلو اون ازخاخيرام زي سغاوي ايكونت معلت لنفس خاد ليتكا وي ايغونتنا ناي مقنطات تكبار ايكونن بمبال ابكندو نابتي ابمل اتصب فيليبيسيوس تغليص زولو ان حسبو كريستوس ناب عالم زمص نغزا رئسو من من عاق زي كونس نغزا رئسو ناي مفقار تكبار مخانو ابريهام معلت صلوتن عرقن كمتن اب أبت أباتن تالقامت تتاون حفشو ميتن تخرج تقبر اللن قدموت معلتات زيكونس أبسمونان صلوتن مستنتانن زتن بمنفز زتكورة إيو بيلوم زخاء ملالي قعزو سينو داونت زخونا ميلا مميا إيو كم زبالو زحبر زينا فاتيكان أسعيبو كاردينال تاقل نتوم تساعتف ترقيق حسابات زيكونس بمزحف قدوسو مسلطات كتسليو التبابعهم زدما كم عبدالدل مسالل بحبار مملالاس كم اون كفوت منغست املاخ زع امساله ملكتات عميق صفحات مستر املاخ كغلص كم زقل استاب كيلوم اتي زع ربو حسابات نتي ابزمت معلتات زكبر ميت اون منفساوي مسرت زنبر كوينو ابحنتي فليز بربا حلاو فلليات انتاوي حيمانوتاو لمندات كم اون اتحال على خم محبراو بدهوتات زلو اهغور تلوخو بيتا كريستيان دلدلن مخنات مس كريستوس بحد شرك بكت جمر كم زلوا قليصهم من عالبات دلدلاتن حنزتي دلدلاتن بخميكم النخوان سلتتات كدم موطعنا اندقنا ان يسوس كان ريعو كنتنكفو كاب قدما كان مهار نقل انا انكبلو زقربو استنتنو كم ززازمو زينا فاتيكان افليتو.
ዋና ጸሐፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካርዲናል ማሪዮ ግሬች አብጃካርታ ኢንዶኔዥያ ብስካይድ ዘሎ መበል 10 ተኸልተ ሙሉ አውደ አኼባ ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ አብዘስ ሙዕዋም ማደረ አብውሽተ ዓዲ ዝርከባ አብያተ ክርስቲያን ነቲ ናይ ሲኖዳውነት ጉዕዞን ቅድሚት ንምስጓም ዝፃወቶ ቀንዲተራ እየቁልሑ ብዛዕባ ሲኖዳውነት ምዝራብ ዘይኮነስ እቲ ዘገድስ ኣብተራ ሂወት ኣብያተ ክርስቲያን ሲኖዳውነት ከመይ ጌርና ክንነብሮ ምድላይ እዩ እንክብል ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ነቲ ድሕረ ሲኖዶስ ዝካየድ ምዕራፍ ሲኖዳውነት ዝምልከት መሰረታዊ ኣረኣእያ ኣቐሚጦም እዚ ድማ ማእከላይ ተራ ናይተን ናይ ከባቢ ኣብያተ ክርስቲያን እዩ እንክብሉ ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ክሳብ ዕለት 26 ሓምለ ዝካየድ መበል 12 ሙሉእ ሓፈሻዊ ዓውደ ኣኼባ ፌደሬሽን ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ዕለት 24 ሓምለ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣስተብሂሎም ኣርእስቲ ምዕራፍ ኣተገባብራን መገዲ ጉባኤታትን ብቐዳምነት እታ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያን እያ ቢሎም እዚ መግለፂ እዚ ብባሕሪኡ ውድባዊ ጥራይ ከም ዘይኮነ ኣስሚሮም እታ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያን ንኡስ ምምሕዳራዊ ኣወዳድባ ኣድማሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ካብ ብምዃን ርሒቓ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ወንጌል ዝእወጀሉ ቅዱሳት ምስጢራት ዝፅምበለሉ ምእመናን ድማ ምስ ክርስቶስ ዝእከብሉ ሓቀይና መግለፂ ቤተ ክርስቲያን እያ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ፀዋዕታ ናብ ሲኖዳውነት ምልዋጥን ኣብ እስያ ድልድልን ድልድል ሓነስትን ንምዃን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣተኪሮም ኣብ ዘስምዖም መደረ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ እትነብረሉ ጭቡጥ ማሕበረሰባት ዝተፈለየት ረቂቐ ክውንነት ኮይና ክትርዳእ ከም ዘይትኽእል ኣዘኻኺሮም ሓንቲ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያን ኣበርክቶ ኣብ ምግባር እንተበኺራ ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ኣገዳሲ ነገር ትኸልጥ ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ ፍልይቲ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሄር ንመላእ ኣካል ክርስቶስ ከህብትም ከም ዝሓሰበ ፍሉይ ህያባትን ተመክሮታትን ፀጋታትን ፍሉይ ምስክርነትን ሒዛ እትመፅእ ስለ ዝኾነት እዩ ካርዲናል ግሬች ብዛዕባ እቲ ኣብ 221 ዓመተ ምሕረት ዝተኻየደ ናይ ሲኖዳውነት ጉዕዞ ከስተንትኑ ከለዉ ነቲ ብድሕሪ እቲ መስርሕ ዘሎ መሪሕ ሕቶ ዘኪሮም ከመይ ጌርና ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ክንበፅሕ ንኽእል ካብዚ መበገሲ ነጥብዚ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ምርጫ መፀ እዚ ድማ ተሳትፎ ኩሎም ትሕዝቶ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ቅድሚ ኩሉ እቲ ኣገባብ ክኸውን ነይርዎ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ተቐባሊ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ርእሲ ናይቲ ጉዕዞ ክኾኑ ነይርዎም ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ምስማዕ እዚ ድማ ብመሰረቱ ዕላማና ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ምክንያቱ ሲኖዳዊት ቤተ ክርስቲያን ትሰምዕ ቤተ ክርስቲያን እያ ማለት ብጭቡጥ ንኣብያተ ክርስቲያን ምስማዕ ማለት እዩ ቀፂሎም ካርዲናል ግሬች ኣብ መንጎ እተን ተመክሮአንን ህያባትንን ከካፍላ ዝተፀውዓ ቤተ ክርስቲያን ኣገዳስነት ምትሕግጋዝ ኣጉሊሖም መስርሕ ሲኖዳውነት ብቐንዱ ሓደስቲ ፅሑፋት ንመፍራይ ዘይኮነስ ንሕብረት ዘሐይልን ነቲ ተልእኮ ዝድግፍን ምክፋል ህያባት ንመምዕባል ዝዓለመ ምዃኑ ገሊፆም ሓደ ካብቲ ሲኖዳውነት ጉዕዞ ዝወፀ መህዞታት ድማ ምሕዳስ ዝብል እዩ ቀጻሊ ግብረ መልሲ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ናይቲ መስርሕ ናብቶም ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰባት ተመሊሱ ከም ብሓድሽ ክቕበልን ክስትንተነሉን እዩ ስለዚ እቲ ምንቅስቓስ ድሕሪ ደጊም ሓደ ኣንፈት ዘይኮነስ ክልተ ኣንፈት ዝነበሮ እዩ ብሓቂ ክቢ እዩ ነይሩ እዚ ኣገባብ እዚ መስርሕ ሲኖዳውነት ምስ ሓቀና ህይወት ናይቶም ማሕበረሰባት ብቐረባ ንክተኣሳሰር ኣድላይ እዩ ነይሩ ነተን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነቶም በቶም ዝተጠ ኣማቁ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝቃወሙ ብስጋን ብደምን ህዝቢ ኣምላኽ ከም ብሓደሽ ብምስማዕን ምስማዕን ጥራይ እዩ ዋላ እውን ኣባላት ተራ ሓፈሻ ጉባኤ ሲኖዶስ እንተኾኑ ስራሕ ናይ ዝተገደበ ቁፅሪ ክኢላታት ምዃኑ እኩሉ መረጋገፂ ክህሉ ዝኽእል እንተኾነ ሲኖዶስ ጳጳሳት ንቤተ ክርስቲያን መሰረታት ዝሓክኽ ክኸውን የብሉን ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ካርዲናል ግሬች ኣገዳስነት ተመክሮ ናይ እስያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣስሚሮም ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ምዝታይ ብዙሕነት ባህሊ መብዛሕትኡ ግዜ ውሕዳት ክርስቲያን ምህላዎም ምስ ድኻታት ምቕራብ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ስርሑ ዝቕፅለሎም ቦታታት እዮም እቲ መሰረታዊ ሕቶ ብቐንዱ ኣብያተ ክርስቲያን እስያ ካብ ሲኖዳውነት እንታይ ክረኽባ እየን ዝብል ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ በኣእን ኣቢሉ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ህያበ ከቕርብ ይደሊ ዝብል እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ምዕራፍ
معرف مقبال وسان كخون اي مخنياتو ببزح مداي اتزيادة اقداسي سلزخون بيلام سينودوس اب السندات يكون وقعو سانتا تطراي ازتحاصرة كخون كمزيك ال ابوشت عبيتا كريستيان زنبار تمكرو كخون كمزلو انكبلو بأسن عود كمزيت حساسبو زينا فاتيكان يوم ملاخت تراب اباسات اون بناي سينوداو نتار رعايا يبر سينوداو نت نعي تسات فوق داي تراي زيكونس بزعبا تي نباباسات سبخاتات ستواحبا نعي سلطان اقل قلوت عميق رديئت نمركاب زحقز عدل ايوزبال بصون نتوم نهزب اقزي عبير كسامعون حد النت النحلو مسرح ماميا بيتا كريستيان كسانيون زي تتصوعو ايام بزي اب مونغو ابيتا كريستيان زلو فريا ملوات بيتا كريستيان كم سطافين كم تل اخون النعبية تقتصل بمبال تكبار سينودوس ملو فرزهب نفسو وكف كبابيعويت بيتا كريستيان بحانساب كم تقباليتن تسكميت هيابن افل تومس اتهبت راي ايو انكبلو مدارعوم كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو.

ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም እናመሰግናለን። መደባትና በጀካ ብሬዲዮ በፌስቡክም በማርበብ ሀበሬታ ቫቲካን ኒውስ ከፌርትራ አብርኩም ከተከታተሉ ከመጥቀሉን ከመ ኦንላይን ኢሜል አድራሻና tigrino@sbc.net/mukhanu نحبر ريتهم اي فلينا نبل ناي لامي مدب فنونا ابزي زازم ابنت محمد فنوك صار من الراقب بدحنا سلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس